ميتة 12 مايو سنة 2026. نسلم لكم سمية كل مرضى وانسياني، لكم إميغرانتي وبيش نفتخد على البروغرام تاللوم فدين لكازيوني وكل اللوم 12 تميو من الباندا 12 تمي كيف نشير اللوم وكل من البينس رماست مايسترو هيرمان فاروجا فرانس نسمو فيليبو حارسنا في كل زمين

ومكت من الكل الباندا فيتوريا تنشرت الكل داك لنو للماريا بامبينا باترونة النشرين تسلمات رودريك بوجيا ندوسا على لنو بوبولاري ما نشرين باترونة تشرين موسيقى تا مايسترو ريشي براس الدو قلنا ملا الباندا الهلتانا الباندا فيكتري